تمرون ده تدين رمون أغني مقني تتماج أغني تويان جينيان بيامان دودي والغوي ويتنون دي غريب منات جيب بنا يني بون جورني دانو أليكسي ولا ريتشي ما جيت تيريك ولا فاس دومينون دوك اين ريك جامبالايا عند باليو عند باليو بايو يدبوجي